أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم سور جزء عم بصوت فضيلة الشيخ خليفة الطنيجي.